والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو

القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعضهم مقاما محمودا الذي وأته